قاعد جسد تزين قريش جابي لحويني اللي هو قاعد زغري توكش جابينا سالي خنخوخ لنا غيه اللي بارك لنا كش تاليمان اللي بارك لنا كش تاليمان شنوني لغلا خونا لنا قوان تشريك المساسة اللي تشول شما تنين كجيكون لغنا لأين نشين جابي لحويني الشان شريك المساسة اللي تشول

0: المنسى تشخوني دي تنميت خوديا كي تكلاران غاليليا ناقاكش چولو باك رسيلي كوبيها أشبان لخوان أكي رابيوم رسيلي خيسو كريستوخ نصاريت لديوز كيشكيلي سنتي الموسيق إخري وتكيشكيش كوانكيلال عانكي بيك تلخبار جشبانون كيلي أوسيلال وتكيشكير تسيب اللي تاكواسيم إلا أشبان لخصا أشبانك لديوز كوان ركين لو كي قيل ركين قو تشخوني لك أرو كيشبانو لخيسوس أران خوديا وتخيروسالين أبانان إبان كيش كامسي تشير الكروز ولي ديوز كيش كواكلسي كوشيك تشيكو ساش جانخيب لكامناك ساروشي كوتان وتمقوني خيسوس كيش كوت بسي ريب تشيكو إنكا كيش كوت بسي ريب تشير ريب تشخوني لب كاكوي تشير ريب لكيسيكي ريب خونشير شبان لي ديوز لا او كو كواك وتكوك أكريكين ناقاكش كواكلي كوشيك تشيكو ساش جانخيب لكامناك وتكوش تقلا تشيش تشولو بانكيش جالال وتشيش خولتكانكيل تشير ريب لترميت نقاين كابير شبان ليديوز تشيراقوك آتين ساشبنة تشخوني لب لكيو جوكب خواكو لكامناقب عانا اندي خيسوس لكي اشتيشاق رسيل تشخوني لبروفيتا خونشيل كي اشتيناق ساشكاواان تاكوية اخشماكب تشخوني لب لنكي بابان ري
1: توخيو اخوي جاتيناق لاخ بيدرو ناقشكو لسانت الموسيق ايخ تشخوني لب لكيوكب جابين ري لراتين ليديوز لكيو تشتيبان Las papanela judío, de que chal chirish las pedro, que sach chol chiril balna, li dios, quisqueli santil musir es re, limacue va judío, gentiles natiemana qui re. Que rabinak choque, chatinak sanjalan atinoman, u choque chisnimanquil ruli dios, u las pedro quisque.
0: Ma cuanta bihunak, inkata a hoknak te kubek shaibain, li shek uluk re li santil musir, honak shkak ulao.
1: Utkish taklashko sinkil shaeb sashkaba liqakwa Jesucristo Uteban kish ama chirulak Pedro naktakana kwi oshibak kutan chikrikineb.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.

تشريك مسلسل يقول مسلسل يقول نخشو لك شيرو لكوتان دي السابدو 16 de mayo كان شريك انا شساقا بين كان اشكوان هرمانا هرمانو شال كوشيك كوان ساسل كاتشور كوان رايوس اشور Pero van a ni cuatza coquín le se dicho la gila inchi cuando era salajón capaz de estar en el que cacó a chino le loco la jona la in.

0: وكانك يرمانو سرانك اكلي بقبال رانك اكلي بقبال كلا اتزاقانك اكبيك اسيلا لاجعول شوكين تشش كان كيلي قاكوا نكاكوا هوكين تشش كان باري سيلي كل بايب ارانا روزا قالات نكات اوكين تشاق ارمانو وترمانا نارونا كاتنا تشوك تششنا اهلي راديو اجينا تاليمان باريو البوربينير وكان أحبي تقال أي كوان كابلي أرمانو ساهيب ساليش جول جي روي بنين كيل وكان أحبي تقال كويل أرنك أكبيك أسيلا لا جول جيش كيبال جهوناق لا أفريندا أرن كوان كهجيلي نومرو دي كوينتا باركيلات نارون كاك أجاق لا ديبوسيتو جيهو كاين تقال أرمانوس أرن جوكا جيهو كاين جيش تنق أنكيلي راديو ركيرتنا لا بالي غاستو لنا أهمان وكان هكين كشلنا لا أدنك إريتنا سلاهون كبال توهينا رهلي خا توهينا رهلي كشلن شام وكان جيهو كإنا كوي تقال ما تهوتشيش كان خيلي ديوس لا بال تقال لنا أوكسيمان كجي وكان هنا كإلي بقبال كويل أنا كويك أسيلا لأجول أجالي خوك إحال أجالي خوك إحال إرمانو وترمانا وكان تشيهو كاين تقال لرانا قانون سيلي نومرو دي كوينتا أبانا نكوشيك تشي رابين كيلي إسي لال غاكيري تال هنبانا نوميلي هنال أران خولا كريتشي كالي هنال باركي لا أوره نكو إلا بانان تقال نكوش لناك أران تقال ساسا لي جول جو كيش جابين جيرو لي كوتان كاين
1: 31 minutos
2: Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
3: Felicidades, Estéreo.

نسعي وصل قدر جيكوه نران نسالي هون قبعا لشتنا متلقا قوا يهوكي عالزغالي جوكش شابين يهوكي عالزغالي قوانكش زغال ران يوه زغال ران يو فلسيدان سالي هون قبعا Así que también que con el alabanza nacieron que nacieron, chavo caín, que en hermana María Pilara en los tiempos de Noé. Arán, que se dice, chavo de hermano Andrés Hernández. Requien le alabanza en todo chichirapin que le chinchavila, javinel, chero y la ecoquina.

سأقول لك هنا ليش جاوي لها بنيل ولكن أغلقيت الشهاش كأتش هنا أغلق وقوم تشيرو لي لغلا هنا لعين 45 55 32 63 33 Para que nos la esta trujan que va a chacunar la maya, really, cacua.

وكوش كي بردنا لقى هنا زغلت وتشيك عشان جاوي له هاوينين لجلولي لغلا هنا لئين توشيك دين بايخون راقا لاخلي راتين لقا كوا لكارو تشلاتين اكوي عشان جاوي له هاوينين 23 minutos chine canaje chiri lijona la in pasa que le cajona li yo chisik yo chisik yo chisik pero ma hasta cajale le rostan de caco a andita manu corre chis junil to chik ni bajo racalak le ratin de caco a rata tau se shur romanos sta shur romanos ta tabli ratin de caco a es hincha y la javenel